0: يشعر أنه هو صاحب القرار الوحيد، وهل فعلا من يملك المال بحق له أنه هو يقرر؟
1: أنه العلاقة الصحية الزوجية ما بتعني أنه الشخصين عندهم نفس الشيء ونفس الممتلكات ونفس الشعور حتى أو نفس الطريقة بالتعامل مع المال. ممكن حدا يمر بأزمة مادية، بأزمة عمل، التاني ممكن يحتاج لدعم. الحياة ما أنا جدول أكسل وحسابات ثابتة، ممكن تتغير حسب الوضع. يعني المهم أنه الطرفين أو الزوجين يكونوا دائماً في فريق واحد، يشتغلوا من أجل حياتهم المشتركة، ما يشتغلوا بالادخار أو بالتبذير ضد بعضهم.
0: تماماً، يعني المشكلة فعلاً من المال، المشكلة هي لما بصير الرقم أهم من الإنسان، لما بصير تطرح هاي أسئلة، أنت شو قدمت لي، أنت شو قدمتي لي، قبل ما نسأل مين أنت ومين أنت. ونحن لما بنحكي عن المال داخل العلاقة العادية ما بنحكي عن مجرد رواتب وفواتير، بنحكي لما بيصير هذا المال ثروة، شهرة، اسم بيعرفوا العالم كله. هون بيصير السؤال قدي نحن قادرين ندفع هاي المصاريف، هون بيصير سؤال مو قدي نحن عنا قدرة على دفع المصاريف، بيصير سؤال قدي نحن قادرين انه بهذا المال نغير حياتنا. لانه النجاح شيء كتير حلو، والنجاح هو عن جد اختبار حقيقي، الفشل بيخلي الشخصين دائما ينكفئوا، أما النجاح فهو بيعطي هذا الدافع لأي درجة نحن محتاجين بعضنا ومحتاجين أشياء أخرى إلى جانب هاي العلاقة.
1: يعني هاي الشغلة بتذكرني بقصة الماكنزي سكوت وجيف بيزوس، هدول الشخصيتين اللي اتطلقوا.
0: يمكن داريا هي واحدة من أشهر قصص طلاق، لكن قبل ما نحكي على طلاقهم حكي لنا على قصتهم.
1: ايه، مبلش هلأ من بداية هاي القصة، الوقت اللي لما ما كانت في شركة أمازون عملاق كتير كبير بالسوق العالمي بالإنترنت، كان الرجل اللي بيترك وظيفة ناجحة نسبياً ويلاحق فكرة جديدة، كان هذا منطق بتحسيه معنو منتشر، ففكرة قد تنجح أو قد تفشل. هون بتظهر مرحلة ما بتذكروها الناس كتير بهديك الأيام، مرحلة ما قبل الشهرة، مرحلة الأحلام اللي بتحتاج شخص يؤمن في فكرة معينة لكن ما عنده أي دليل يبرهن ويثبت أنه هاي الفكرة رح تنجح أو تتحقق أصلاً. فكانت هاي مرحلة البناء بدايات الأمازون، أو يمكن حتى بعدين صارت مرحلة مخاطرة، مرحلة كان فيها النجاح مجرد احتمال.
0: يعني هون يمكن المفارقة أنه الناس عن جد بيحبوا النهايات، بيحبوا صور النجاح، المال، شهرة، لكن قليلين اللي بينظروا للأيام اللي كان فيها الشخص قاعد محلمه فقط، لأنه العلاقة في البداية بتكون مختلفة، شخصين كانوا ضد العالم، لكن لما أصبحوا من أكثر المشاهير بالعالم تغيرت كتير المعادلة.
1: فيانوها بعد سنوات لما أصبحت أمازون واحدة من أكبر الشركات في العالم وكبرت فيها المسؤوليات وكبرت الثروة وكبر حجم الحياة اللي بيعيشها هدول الزوجين، بسنة 2019 أعلن بيزوس وزوجته ماكنزي سكوت عن انفصالهم بعد أكثر من 25 سنة من الزواج. كان الانفصال من أكثر حالات الطلاق شهرة ب 2019 بسبب حجم الثروة المرتبطة بشركة أمازون اللي مسجلة باسمهم. بعيد عن الأرقام، في قصة إنسانية خلف هاي حالة الطلاق، يعني شخصين بلشوا حياتهم من الصفر، رحلة طويلة من المعاناة والتخطيط والتجارب اللي كانت جنون ببدايتها إنشاء هاي الشركة، ووصلوا لنقطة أصبح فيها سؤال، هل الشخص اللي انت عشت معه كل هاي البدايات وعايشت معه كل هاي السنين وما زال يعيش معي نفس الحياة، كيف هاي الحياة تنتهي بهذا الشكل؟
0: والله يا داريا أنا هون بدي خالفك شوي، لأنه أحياناً النجاح بيعطي صورة رومانسية أكثر من اللازم. خلينا نقول نجحوا معاً، لكن النجاح ما دائما كان نجاح مشترك، أحيانا بيكبر أحد الطرفين بسرعة بينما منشوف الطرف الآخر بعده واقف مكانه وما عم يتطور، وهذا شعور كتير صعب، لأن الإنسان هو بيصير يطرح سؤال وين مكاني أنا من

0: هذا النجاح؟
1: لا صحيح، المشكلة معنا في نجاح أحد هي الأطراف أو أحد الشريكين بهي العائلة أو الزواج. المشكلة بتفسير هذا الزواج. الشخص لما بيشوف هذا، يعني بيشوف نجاح شريكه فخر أو لما بيشوفه تهديد له، هون الفرق، هي نقطة الفرق. هون بتشوفي أنه طرف لما بيريد الحب لشريكه ولا بريد السيطرة.
2: وهالشي يا داريا بياخدنا لقصة يعني متشابهة لكن مختلفة قليلا، قصة فيها شهرة كتير كبيرة، لكن الصراع ظهر لما دخلت العلاقة للمحكمة، وهي قصة بول ماكيرنتي وهيذر ميلز.
1: ايه، تزوجوا هدول الكابلز كمان بال2002، وكان الاهتمام الإعلامي فيهم طبيعي كتير. ماكارتني ما كان مجرد موسيقي مشهور، هو جزء من تاريخ فرقة بيتلز، لكن حياة المشاهير إلى جانب كل شيء مو هي الطرف اللي بيشوفه الناس. العلاقة ما بتبقى بين شخصين فقط، وإنما بيصير فيها دائما بتدخل الإعلام بحياتهم الخاصة. الجمهور بده يعرف أكثر، والصورة العامة لازم تظهر بشكل معين قدام الناس. بعد انفصالهم بسنة 2006، إجراءات طلاق كانت من أكثر القضايا التي تلقت متابعة من الجمهور، وانتهت القضية بال2008 بتسوية مالية كبيرة بين الزوجين.
2: أكثر شيء لافت بهذا العلاقة هو منه الرقم، هو التحول. ببداية الحب بيقولوا الناس كل شيء لنا، لكن لما بتتغير العلاقة بيبدأ السؤال شو إلك وشو إلي، وهذا عن جد كتير مؤلم، لأنه تقسيم الحقوق يعني هو خطأ فعلا. الإنسان فجأة بشوف أنه القصة العاطفية أصبحت ملف منظم بالأوراق، وعم بتدور هاي الأوراق بأروقة المحاكم والإعلام، والعالم كله عم يحكي عنها.
1: إيه، بس لازم كمان نكون منصفين. وجود المال والقوانين ما بيعني أنه العلاقة كانت كذبة وما كان إلها وجود. كان في حب، بس أحياناً بنتهي هذا الحب وبتبقى المسؤوليات. والنضج والوعي ما هو إنكار للواقع، النضج أنه نتعامل مع الحالة دون ما أنه نحول الطرف الآخر لعدو في حال الانفصال.
2: وفي نوع أخطر، هو الشخص يلي بده يربح حتى لو على حساب الآخر، الشخص يلي بحول العلاقة إلى صفقة من البداية. وهون منوصل لقصة حقيقية مختلفة، وهي قصة أنا نيكول سميث. هي القصة اللي أثارت الجدل بالولايات المتحدة. داريا، احكي لنا عنها شوي لعارضة هالأزياء والممثلة المعروفة.
1: هيدي الممثلة أو عارضة الأزياء كمان المعروفة، تزوجت بال1994 من الملياردير جي هاورز مارشال الثاني، اللي كان أكبر منها بسنين كتير. بعد وفاته بال95، بعد سنة وحدة، صار في نزاع حول الميراث والثروة بقضية قانونية كمان انتشرت بالإعلام. فكانت قصة زواجه فعليا هي سنة وحدة بس دامت، لكنها تحولت لمعركة حول المال والميراث والحقوق وشو كانت نيتها هي أصلا بالزواج منه. فالسؤال اللي بقي حاضر دائما لكل المتابعين، هل أصلا كان في حب بيناتهم ولا كان في طمع بالمال وهو العنصر اللي خلاها تتجوزه، لأنه كان أكبر منها بكتير، يعني بعشرات السنين. فالحقيقة أنه الإجابة ما كانت سهلة حتى على القضاء، لأنه نحن ما فينا ندخل لقلب هدول الشخصين
2: تماماً. يعني مثل ما بيقولوا، ما حدا بيعرف شو في جوات القلوب، وهي نقطة كتير مهمة، لأنه نحن كتير عادة المتابعين بحبوا الأحكام السريعة، منشوف شخص غني وشخص أصغر سن فوراً في أحكام جاهزة منقررة، منشوف المال ومنفكر أنه نحن فهمنا كل شيء، لكن البشر أكثر تعقيد من هاد. في مشاعر حقيقية داخل كل علاقة، هي غالباً بتكون غير متوازنة. قد توجد مصلحة داخل علاقة تبدو رومانسية، لكن لا يمكن اختصار الحب بحساب مصرفي.
1: رح يستغربوا متابعينا ليه عم نحكي نحن عن هاي القصص اللي جمع بينها المال مو بس الحب، وأنهى علاقتهم كمان بنفس الوقت. نحن عم نحكي عن هاي القصص لأنه في كتير ناس هون بألمانيا مغتربين بيعانوا من مشكلة تنظيم الوضع المادي. دائما بتشوفي على الجروبات النساء والصبايا وحتى الشباب عم بيشتكوا من المصروف، ما عم بيعرفوا ينظموا حياتهم، ما عم بكفيهم الرواتب، دائما في مشاكل مادية، يسحبوا قروض أكبر من إمكانياتهم ليسددوها، فبتتحول عن جد حياتهم ل جحيم. فكل هاي القصص بتفتح تساؤل كتير مهم، إمتى بتحول هذا المال من عنصر داخل العلاقة لسبب بالعلاقة؟ لأنه الفرق كتير كبير من عنصر وسبب، إذا كان المال جزء من الحياة ويمكن التعامل معه، أما هو أصبح الأساس الوحيد لتصبح العلاقة بعد ما بتظهر المشاكل حول المال هشة. لأنه أي تغيير مالي بالعلاقة الزوجية قد يؤدي إلى هدم هذه العائلة.
2: تماما، يمكن يعني قد يكون المال هو سبب السعادة وقد يكون هو سبب التعاسة. والدرس أو العبرة يلي بتجمع القصص الثلاثة بيزوس ماكنزي إنه شو بيصير بعد النجاح، ماكارتي وهيذر إنه شو بيصير لما بتدخل العلاقة بمرحلة الحقوق. السؤال هون اللي بيطرح نفسه قديه المال قد يكون هو مركز العلاقة. بكل قصة من اللي حكيناها اليوم، المال ما كان البطل الوحيد، البطل الحقيقي كان هو الإنسان أمام سطوة المال.
1: ايه، لأنه المال كمان بيكشف كتير أشياء يا نهى، بيكشف مدى الطموح، مدى الخوف، وبيكشف كمان طريقة الإنسان بالتعامل مع السيطرة أو مركز القوة. ما لازم ننسى نحنا شيء كتير مهم، إنه الإنسان اللي بيملك الكتير معنه بالضروري إنسان سعيد، والإنسان اللي بيملك القليل كمان ليس بالضرورة بأنه محروم، وخصوصا محروم من الحب.
2: واحد من أكبر الأخطاء اللي ممكن نوقع فيها أنه نسأل حالنا قديه عنده الشخص اللي نحن منحبه قبل ما نسأل حالنا كيف بيتصرف بالشي اللي بيملكه. هل النقود والمصاري خلته يكون إنسان أكثر رحمة أم أكثر قسوة؟ هل عم يستخدم المال ليحمي قوته أم ليخضع؟ لأنه المال ما هو اللي بيصنع الشخصية، لكن المال ما فينا ننكر أنه بيعطي الإنسان مساحة أكبر للظهور.
1: ايه، لازم نكون نحن واقعيين، الحب لازم يكون واقعي، لازم الحب يعلمك كيف تواجهي الواقع. الشخصين اللي بيقعدوا قدام بعضهم بيتحدثوا عن الوضع المادي بيناتهم، بعائلتهم، بعلاقتهم دون خوف، يحكوا عن النجاح دون غيرة، عن الاختلاف بيناتهم دون ما يواجهوا إهانات لبعضهم. لأنه العلاقة القوية في الحياة الأسرية لازم تتعلم كيف تواجه المشاكل دون ما يفقد الطرفين احترامه لبعضهم.
2: تماما، المال بيقدر يشتري بيت كبير، لكن المال لا يمكن أن يصنع دفء داخل هذا البيت. المال بيفتح أبواب كبيرة، لكن ما بيستطيع يجبر شخص على البقاء. بالنهاية أغلى شيء بأي علاقة منه موجود بالحساب، بل مين عم يجلس معنا على هاي الطاولة. وفعلا الحب على الحساب.
1: كنا معكم متابعينا، أنا معكم داريا فارمان والزميلة العزيزة نهى سلوم، نلتقي بحلقات جديدة.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.